إيموش رخالبين رنما بقنانيم تقار شين رقاقبا ربين آن قشكن رشاشيل كسليمال بقنانيم خمهون قسطن قكساخ خمهون قوكين رخالبين ملخش باتر شين رقنيا روكوش خب

ملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل شي تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نقرق أراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبساد برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تكسماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوك كيش بلاخ نقر قاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف رأقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ جكا كون خلال بناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش جيبا قاس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قاس نوك بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نوك إنا تاخ ملتيوش كتيباش قش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو بو خارا خف كاخ خارا خف روش ليب شتو ياستي باق قاس لمال رشن قيخ چواق خميخ تكرا شتقوريك خيب إن تاق شتماق أرئيل رمال كرا خبرا سماخ مارشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي چيوا چواق چكتا

طيات سفلى مشروكين ترى قصن شباخ روبيش رتنا متقن الرؤولة جواج خون ملاخ روتك خيو خاخ سماخ مان بياخون رماخ نوصد خيسوس نيرتا برك خلتك خيبو مرشين ملاخ تشوك كارانو بان تقن الرؤولة برشكين خون سيخن بي سان نملاخ انا اوخ نكات سيخون واج بام نملاخ روكوش كتشيلا قاس كراخني نوبان نملاخ ركان قيخ النقطة برلاش بالقيخ كني بوننا برقاخ بال نملاقي أنكرا نوبان تقا تقنوك اسخو قيخ تكر ساماخ رتصوخ بال تنامت آتي تلان النقوة جبام 101.9 FM شلانا اختالا جبام تقخيخ يوتخاخ ولا جواج روجليو رمال كرا رتصوخ بال تنامت آتي تلان نبيخ كان روبي رشين خو قيخ كامي تقشر بنساغتك رقل شو رقل خبيش أو كين نخكو توغت راديوس قصد كراش تقم لغتا أو كين رشن غيف تشواق كاقرا نق إيلا أو كين سرح أورا قيف أورا چاقا قروبي نملاغ رغوال كاسل مال نملاغ ديوس تتشير تشواق تك تا تشواق تك تاتي تشواق تك وچالا قصد أطلاق چاقا أو كين

0: خبرها قد ممت تخكون غلال قرفان قيل قسخوخنا اللاخي قفت تقاق بانيك كل قاقر غلال
1: شخني ترى إشقي
2: أج إي
1: إشني أقلا
3: تقا خيريخا
0: ما خونيك إخو بنقش تيبيغ ليك بامرك أسلي مال ما خونيك إخ نقوي ساسكنا ما خونيك إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق إني تيلنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيغ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما خونا قساخ تاقيخ خراج نق نوبن كوف جبا نكت كونا نكتبا تقانك أتوخا نأوخ كوكين خي إعرف نق نكت كيتو شباخ نئترخي نخبيتك أعل ملون تقريل نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نق تخيخي نك كونا نق لؤوغ نقي نك برقان ساخو تسلخك أصلي مال قسين تق كون خلال خبر خونا اغنيه تخرمال اديسا موندو رينوفادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمعها رمال نيتاخا خون اوتلاخ خوستيسيا تشقا نقت نخكولك يا اترخ افناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال